إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مره.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

الضيف كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
3: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

صباح اليوم مميز لأن القادم مميز باتشر بإذن الله. صباح الفخر والعزة ونحن نحتفي باتشر بإذن الله بمرور 50 عام على توحيد قواتنا المسلحة الباسلة، مدرسة البطولة اللي أبهرت العالم باحترافيتها وجاهزيتها العالية. نصف قرن من الولاء والتضحية بتم موجودة في قواتنا المسلحة واللي بتظل صمام أمان الوطن ورمز استقلاله وعزته. صباح الفخر يا إمارات المحبة، يا وطن ما لك شبيه، وطن إذا ذكر العز حضر، وإذا نودي المجد لبى وافتخر. وطن لا يقاس بحدود، بل بقلوب تنبض له حبا، وبسواعد تصنع فيه المستحيل قدرا. هنا حيث الحلم واقع، والطموح طريق، والإنجاز لغة تقال بلا كلام. نمضي معا نكتب الغد بخطى واثقة، ونحمله في أعيننا قبل أن تلامسه الأيام. صباح الوطن، صباح المجد حين يروى، والفخر حين يحكى، والانتماء حين يعاش. اللهم احفظ الإمارات بحصنك العظيم يا رب العرش العظيم. اللهم أدم على الإمارات عزها وفخرها وعلوها يا رب العالمين. صباح العزة، صباح الفخر، صباحكم خير.

0: صحنا صبح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: احنا صبح عند الإشارة
0: عند الإشارة وعند الإشارة في هذه اللحظات نصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباحك الله بالنور والسرور. كان صباح جميل لك ولجميع مستمعينا في إذاعة الإمارات FM. ونحن إن شاء الله يوم جميل يا رب. نال شو أجمل إن شاء الله.
0: آمين. طمني عنكم عساكم بخير. كيف أصبحت اليوم؟
2: الحمد لله بخير الحمد لله. والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان جميعا يا رب.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. تفضل.
2: فيما يخص حركة السير حتى أطمنك وأطمن المستمعين بأن الحركة انسيابية باستثناء بعض الطرقات والمداخل من جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل وكذلك الشارع خليج عربي بنفس الاتجاه وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. وما يخص باقي الطرقات الحركة انسيابية من شارع عيوننا بالاتجاهين وشارع شرق الراحة باتجاه الداخل وشارع محاول باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي أيضا انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن من طرقات العاصمة في ساعات الصباح الأولى من طرقاتنا. من الجميع إن شاء الله بأن يوصلوا وجهاتهم بسلامة. كمان ذكرهم أننا بالأمس بدينا أسبوع المرور الخليجي الموحد. إن شاء الله أنهم يلتزمون بكل القواعد المرورية
0: إن شاء الله. وأكيد مشكورين على كل جهودكم 24 ساعة كل يوم. ما بقى يعني إن شاء الله أن الجميع يلتزم لي أمانة وسلامته بإذن الله. شكرا جزيلا لك. كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.

0: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: حي هالصباح،
4: حي هالصباح،
5: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
6: جواب. ونقول صباح الخير من جديد لكل من يسمعنا عبر الأثير، حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. وصباح الخير للتيك توكيين أهل السوشيال ميديا، يسعد صباحكم بالخير وعسى صباحكم جميل. نحن متواجدين وياكم لايف على إمارات اف ام راديو. صباح الخير لكل من شو النشاط، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مشكلة ما في حد عن بعد اليوم. فاطمة زعابي يسعد صباحك بالخير، صباح النور والسرور. أن يسعد صباحك فيصل، يسعد صباحك يا رب العالمين. مروان صباح الخير، حياك الله. وفيصل وينك أنت، زمان عنكم، صباح الخير. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. صباح الخير، نبي أغنية سعيد وأحلام لغيرك ما رحل شوقي. سمعتك كوثر. إن شاء الله. إذا اليوم في سين جواب، خلي أسألكم صدق، يعني صدق صدق صدق، شو الشيء اللي يوم تسويه تحس أنك على طبيعتك 100%؟ شو الشيء هذا اليوم أول ما تسويه تشي ترتاح، تخرج تنهيدة الراحة، أنا هنا طبيعتي مثل ما أنا. في وايد أشياء. يا صباح النور يا وافي، يسعد صباحك بالخير. ها خبروني الشيء اللي تسويه وتحس أنك على طبيعتك 100%، لا قاعد تجامل ولا قاعد تصنع ولا قاعد تسوي صورة تلأخذ صورتك عند الناس، لا، ما هاي طبيعتك يوم تسويها أنت نفسيا تكون مرتاح. إغلاق صفقة بنجاح، الله يوفقك دوم يا رب العالمين. مو فاطمة يوم، لا يوم أرد بدفاشة، أنت مسوي عمرك شريرة وأنت مو بشريرة. وافي يسعد صباحك بالنور، يا صباح النور. مينا

فيصل، تعاملي مع كل الناس على طبيعتي وعفويتي، وأكره التصنع. كفو عليك، كفو عليك يا فيصل. فاطمة، يوم حد يسألني أجاوب صراحة، وأحيانا يزعلون. الصراحة راحة، صح؟ فكرة واحد يحتاج إنه يتقبل الشخص الصريح، يمكن في البداية يستوي صدامات، لكن مع النضج والخبرة في الحياة تشوف إن الشخص الصريح هو أفضل ألف مرة من شخص ممكن ما يقول لك بصراحة الشيء اللي لازم يقوله ويترتب عليه أمور ثانية. إنما الصريح يقول اللي في خاطره وخلاص يتسكر الموضوع، ما يشيل في قلبه شيء. حياك الله. يلا إذا نحن متواصلين وياكم وبدأنا مشوارنا صباحي في أحلى صباح. وسؤالي لكم على 3666 عبر الرسائل النصية من داخل الدولة وعلى إمارات FM Live السوشيال ميديا التيك توكيين. يلا شو الشيء اللي لو سويته تكون أنت على طبيعتك 100%.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. بخبركم في عالم فيراري في أبوظبي، استعدوا أربط الحزام والبس النظارة وانطلق بسرعة 240 كيلو متر في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس، موطن أسرع انطلاقة إفعوانية في العالم. أكيد تجربة جميلة مشوقة للناس اللي يحبون المغامرات والتشويق. طبعا تقدرون تحجزون من خلال الموقع فيراري وورد ياس آيلاند، فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. انزين نرجع لي سؤالنا لكم اليوم، في أشياء يوم تسويها تحس أنك على طبيعتك، يمكن إذا تكتب أفكارك، إذا بتتمشى بروحك، يمكن يلسع عفوية مع أصحابك بدون تصنع، بدون مجاملات، ولا تكون على راحتكم. وفي ناس يوم مثلا تعزف الموسيقى، تلعب على البيانو، على تحس براحتها، تحس أنها هي طبيعتها. الكتاب فاطمة يوم تكتب شيء. زين روتي يسعد صباحك بالخير، سارونا يا صباحك الصباحي، الورد والتفاحي، صباحك صباحين، لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين. كيف حالك يا دكتورتنا روتي؟ يسعد صباحك. ايوه ليه التكلف؟ لان التصنع وتكلف احيانا يكون لزوم البرستيج لزوم البرستيج، يعني انك يقول لك برستيج اكيد. بس في اشياء لو سويتها تحس انك على طبيعتك ومرتاح. شو هذه الاشياء؟ ها الفكره مو انك تختار الشيء انت الحين تختاره، لا، انت لاحظت انك يوم تسوي هالشيء تكون مرتاح، تكون انت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم ألعب كوتشينة ورقة بس أوكي.

0: تتخيلون، في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة، والأجمل كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه IVF.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: يا لعيب،
4: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
3: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على هالريال؟
3: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
4: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك يحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
5: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحسنها.
6: قضية أن تضع نفسك
5: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
7: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
7: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
8: هذا شو قاعد يقول؟
9: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
8: يلا يلا قم.
7: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو، كان صديقنا،
5: أنتم
7: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
5: أنتم
7: وابتعد عنا.
5: هذا الكيان
7: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
3: والسماح للكفرة بالتجوال
7: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
11: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى

0: 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني fanhomestores.com.
1: أحلى صباح على تيك توك لايف، هنا
2: بتلقانا
1: شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. وشو الشيء اللي تسوونه ويوم تسوونه تحسون انكم على طبيعتكم؟ وطبعا الواحد يوم يكون على طبيعته ما حد يقدر يعني يسيطر عليه يتحكم فيه، خلاص هو ينطلق. فيصل قال يحب يكون عفوي طول الوقت. انا معك فيصل، العفوية طول الوقت شوية أحيانا تصدم الناس أول شيء، بعدين خلاص يتعودون، عديها عديها ومشي طبيعتهم. ونفس الشيء بالنسبة مثلا فاطمة قالت الصراحة، الشخص الصريح في البداية تنصدم يمكن منه أو يستوي صدام بينك وبينه، لكن مع الوقت والعشرة والنضج تقدر صراحته وتعرف إن قلبه أبيض، يعني هو يعني يقول لك الشيء في وقتها اللي في خطرة قاله وانتهى الموضوع، ما يقعد عاد يحفر لك ويدبر لك ويسوي، خليك صريح يعني الصراحة راحة. إيه خلك على طبيعتك وخلهم يتعودون. إيه طلعوا علي، صباح الخير يا علي، شو تقول يا علي؟ شكرا جزيلا لك يا أستاذي أنت فيصل، شكرا يا فيصل. البساطة، إيرينا صباح الخير إيرينا الجميلة، أعشق البساطة. أيوة بدون تكلف، بدون زخرفة زايدة، هيتي مع أن الواحد يبقى يكون لتشي برستيج، ما أدري ليش يوم أقول برستيج يحس. ليش ما تطلع مشاركتك يا فاطمة؟ سؤالك تطلع. أوكي إنزي على فكرة، أنا اليوم عندي وايد مواضيع تتعلق بإنجازات كثيرة اليوم ما شاء الله. عندنا أصنع في الإمارات، هذا الحدث الرائع اللي ابتدأ أمس، وباكر باكر عندنا الإمارات تحتفي باتحاد قواتها المسلحة، 50 عام على اتحاد قواتنا المسلحة. فاليوم الحلقة تي بسوي لكم تحضير نفسي حق باكر، ونجاري بعد ونتابع الأحداث اللي في أصنع في الإمارات، والناس المهتمة بالاقتصاد بالمشاريع، ترى هالموضوع وايد بيعجبكم إن شاء الله. خلينا نروح وياك يا كوثر. شو بتحطين لك كوثر؟ شو اخترتي؟ عادي أشوف عدل الشاشة هذه عشان أشوف شو اخترتي. شو اخترتي؟ حركي الماوس، وين الماوس؟ مويب. أوكي يلا نسمع اختيار جميل من جميلتنا كوثر.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: هاللحظة
5: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
4: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
5: آخر عدد.
4: آخر عدد.
6: وأبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، سمو الشيخ منصور بن زايد شهد انطلاق فعاليات اصنع في الإمارات وسموه تطوير بيئة أعمال مرنة ومحفزة. وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بحث مع الرئيس التنفيذي لـ HSBC التعاون المالي والمصرفي وسموه الأولوية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. دولة الإمارات أدانت بأشد العبارات استهداف منشآت مدنية بالدولة وناقلة لأدنوك في هرمز، وتجدد الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير ومرفوض. وأيضا من عناوين اليوم في صحيفة الاتحاد، بتوجيهات محمد بن راشد حمدان بن محمد، يطلق حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص. برنامج التحول يمتد لعامين ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس ومجموعات الأعمال. اصنع في الإمارات حاضنة للصناعات الحيوية على مستوى المنطقة والعالم. أيضا مستمعينا، ما زلنا اليوم طبعا، أمس كان الافتتاح اليوم الأول لإصنع في الإمارات، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وبناء قاعدة صناعية مستدامة. أيضا سمو الشيخ منصور بن زايد، نمضي بثبات لترسيخ مكانة الإمارات مركزا صناعيا عالميا. وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة. أيضاً أصنع في الإمارات تهدف لتعزيز جاهزية قواتنا الجوية بقدرات تشغيلية متقدمة. و75 مليار درهم قيمة الطلبات والعقود القائمة في إتش. وطبعاً شهدت حضور عالمي أيضاً 2300 شركة في 17 قطاع صناعي في كيزاد. سلطان القاسمي ترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء، وسموه الجامعات التخصصية تعود بالنفع على المدن وأهلها.

الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، والإمارات نحتفظ بحقنا الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات وفقا للقانون الدولي. واستهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية. وأيضا الإمارات تصرح استهداف إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين لناقلة تابعة لأدنوك في مضيق هرمز. قرصنة الحرس الثوري الإيراني تهدد المنطقة وشعوبها، ورفض استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية، والاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. صندوق الوطن، وانطلاقا من توجيهات مشيخ نهيان بن مبارك، يدعم إطلاق عدد من بودكاست للمبدعين الإماراتيين وجهود لتعزيز المحتوى المعرفي المرتبط بالهوية وقيم الولاء والانتماء. أبوظبي تعزز ريادتها المرورية بانخفاض الوفيات 33%. طبعاً جهود جبارة، 5.26 مليار درهم تكلفة الحوادث في عام واحد. وأبوظبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في السلامة المرورية. طبعاً هالخبر جميل جداً. خفض وفيات حوادث الطرق 50% بحلول 2030 وصولاً إلى صفر وفيات 2040 بإذن الله. وأنظمة ذكية و54 نقطة استجابة لتعزيز سرعة الإنقاذ وتقليل الخسائر. جهود جبارة صراحة، يعطيهم ألف عافية. وغدا الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، والتعليم العسكري ركيزة أساسية في بناء الكفاءات الوطنية، ومستمعين الكليات العسكرية صروح لصناعة الأبطال. أيضا في صحيفة الاتحاد اليوم تتحدث عن التسليح الذكي وتوازن ومسؤولية، ورؤية إماراتية تجمع بين الردع الدفاعي والتقدم التكنولوجي. ريم الهاشمي، تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات السيادية استثمار استراتيجي. وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات دورها بارز في دعم تعليم المرأة وتمكينها، وقيادتنا أولت اهتماما بالغا بالمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة. خليني أخبركم شوي مستمعينا عن منهجيات التدريب جاهزة استراتيجية للمستقبل والتحول الرقمي والخدمة الوطنية وشراكات استراتيجية، كلها تبني منظومة استراتيجية للمستقبل، وأيضا منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والالتزام العسكري، ومرونة المناهج العسكرية استجابة لاستراتيجية البيئة الأمنية المتغيرة. أما مستمعين عن التسلح الذكي، فالإمارات توظف التقنيات في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية بتوازن ومسؤولية، ورؤية إماراتية استراتيجية شاملة. وأيضا مستمعين، 550 ألف مستفيد من مشروع الأضاحي للهلال الأحمر.
القمة الشرطية العالمية تنطلق في دبي نوفمبر المقبل بإذن الله، وتناقش مستوى العمل الشرطي الذكي والمبتكر. والإمارات تحتفي أيضا باليوم العالمي للقبالة 2026، القابلات يعني اللي مسؤولات عن توليد النساء، والدولة رائدة في تعزيز جاذبية استقطاب هذه المهنة، وأيضا مبادرات نوعية لتعزيز حضور مهنة القبالة واستدامة الرعاية الصحية. أذكر من يمكن أكثر من 15 سنة أو 14 سنة أشهر مستشفى عندنا طبعا مستشفى الكورنيش للولادة كانت تتبع

سياسة صديقة الطفل، بمعنى ما يفصلون الأم عن طفلها فور الولادة ويحطونها في حضانة أو يحطونها في سرير بروحها، لا يحطونها في حضن الأم. فكانت هاي من الأمور صراحة تميزت فيها الإمارات فيما يتعلق بالأمومة والطفولة وطفولة من البداية. أيضا مستمعينا، هذه كانت هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين، يالله كلام المشهد استشهد.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
6: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
8: مستمعينا، أمس سمعت حوار صراحة رائع لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة. كيف فهمت من هذا الحوار الفكرة بين النجاح لما يكون وليد الصدفة، وأن النجاح لما يكون ثمرة متوقعة لتخطيط وجهود واستراتيجيات ودراسات ومراجعات؟ وهذا يمكن يوم ما يمر علينا أسبوع إلا نشوف دولة الإمارات متصدرة عالميا في مؤشرات السعادة والاستقرار والتطور الاقتصادي وغيرها. أخبركم السر، إن القيادة الناجحة تقيس نفسها. كيف تصنع الإمارات نجاحها بالأرقام والجرأة، وهذا اللي تكلم عنه معالي أنور بن محمد قرقاش. قال أن الإمارات اليوم نموذج لافت في الإدارة الحكومية. الإمارات تقدم يمكن درس مختلف، كيف نفهم النجاح وكيف نقيس هذا النجاح. الفكرة مو بس أنك تحقق إنجاز، لكن أنك يكون عندك قدرة على أنك تقيس هذا النجاح بدقة وتراجعه بشفافية. ويمكن حتى ذكره مثال أيضا أنك تعترف بالخطأ والتراجع عن هذا الخطأ بسرعة إذا لزم الأمر. أشار أيضا أن الحكومة تعتمد على منظومة تقييم متكاملة. الحين بنعرف كيف يقيسون. منظومة التقييم المتكاملة تقوم على ثلاث مستويات: تقييم خارجي، تقييم داخلي، وتقييم لحظي. هذا هو النموذج اللي يعكس عقلية إدارية صراحة رهيبة وحديثة ومتطورة، ما تكتفي بس بالتخطيط ولكنها تراقب التنفيذ لحظة بلحظة. يعني لو نقول على المستوى الخارجي، الإمارات تستند إلى تقارير عالمية مثل تقارير التنافسية اللي تصدر، إضافة إلى مؤشرات التحول الرقمي والتقارير اللي تكون من شركات عالمية معروفة ولها مكانتها، وهي اللي تضع الدولة في مراتب متقدمة عالمية، خاصة في تبني تقنيات مثل الأبرز في الإمارات وهي تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهذا أول مراجعة يشوفون عالميا كيف الناس تنظر وتقيم هذا الإنجاز. أما داخليا فتعتمد الحكومة على مؤشرات أداء دقيقة جدا ومرتبطة بالأهداف الاستراتيجية الواضحة. الأهداف انحطت وأسبابها انحطت والخطط انحطت. الحين في الإنجاز، هل حققت هذه الأهداف أم لم تحققها؟ فالقياس هني يكون بمنتهى الشفافية. يعني أيضا هذه الاستراتيجية وايد مهمة أنها ترفع مساهمة القطاعات غير النفطية. أيضا إحنا واحدة من أهدافنا نهوض بالقطاعات غير النفطية. بخبركم الحين، رفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 80%، إن شاء الله بتوصل 80% غير النفطية في حلول 2030. وهذا هو الهدف اللي الدولة قاعدة تقترب من تحقيقه بالفعل. هذه الأرقام مو مجرد طموحات، لكنها معايير قياس حقيقية توجه العمل الحكومي اليوم في دولة الإمارات. لكن اللي يميز التجربة الإماراتية أكثر هو التقييم اللحظي، وبخبركم شو هو التقييم اللحظي. كل وزير عنده لوحة مؤشرات يومية، هذه اللوحة تتيح له أنه يعرف موقع وزارته مقارنة بغيره يومية. وطبعا بدون الدخول يعني في تفاصيل أو أسماء، هالشيء يعزز روح التنافس الإيجابي. كل وزير يحقق الأفضل ويكون في مراجعة أفضل ويركز على الأداء مب على الأشخاص. وطبعا هني في فرق متخصصة تتابع هذه البيانات بشكل مستمر في داخل رئاسة مجلس الوزراء. وخليني أخبركم على يمكن المثال الأبرز اللي ذكره معالي الدكتور أنور قرقاش على هذه المرونة في مراجعة القرارات، وإذا كان في خطأ يغير فورا. قرار كان فرض رسوم على نقل الشاحنات، واللي تم اتخاذه بالفعل، ولكن تم التراجع عنه خلال أسبوع واحد فقط بعد

نكتشفوا تأثيره السلبي على الاقتصاد. هذه يبالها جرأة، شجاعة، إنك تكون محايد وتدور على المصلحة، مب على إن أنا أتخذ قرار وخلاص. فهذا المثال اليوم نشوفه كيف تراجعت مثلا نقل الشاحنات للفروض، انلغت خلال أسبوع واحد. هذه السرعة في التصحيح هي اللي تعكس بكل صدق، هي اللي تعكس قيادة ما تخاف من الاعتراف بالخطأ، لكن تعتبره جزء من عملية التعلم والتحسين. في النهاية يمكن نقول أن استراتيجية الإمارات ما تقوم بس على التخطيط للمستقبل، ولكن على القياس المستمر والتحسين السريع. النجاح هني مو بشعار، لكن عملية ديناميكية تراجع يوميا وتقاس عالميا وتصحح بشجاعة، وهذا هو ربما يكون السر الحقيقي وراء كل هذه النجاحات.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih.ivf.com.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: ما صبحوا عليك اليوم؟

ومع انطلاق معرض أصنع في الإمارات في أبوظبي. لا يبدو هذا الحدث مستمعينا مجرد معرض صناعي تقليدي، لا، هو انعكاس مباشر لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، اقتصاد قائم على الصناعة والتكنولوجيا. هذا الحدث الكبير اللي

0: نظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أصبح وخلال سنوات قليلة منصة عالمية تجمع المستثمرين والمبتكرين وصناع القرار تحت سقف واحد. المعرض مستمعينا هو جزء من مبادرة وطنية أطلقتها القيادة الإماراتية لتعزيز التصنيع المحلي وتحويل الدولة إلى مركز عالمي للصناعة المتقدمة. يمثل طبعا امتداد لاستراتيجية عملية 300 مليار، واللي تهدف لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال السنوات القادمة بإذن الله. اللي يميز الصنع في الإمارات هو أنه ما يكتفي بس بعرض المنتجات، ولكنه يفتح الباب أمام الفرص، لأنه يعتبر منصة تربط بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعرض مشاريع واستثمارات بمليارات الدراهم. طبعا شهدت أحدى الدورات إعلان مشاريع صناعية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، هذا إلى جانب توقيع مئات الاتفاقيات اللي تعزز سلاسل التوريد ونقل المعرفة. الهدف الأساسي من المعرض واضح: تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات العالمية. طبعا يسعى دائما إلى استقطاب الشركات والشراكات والمستثمرين للاستفادة من البيئة الاقتصادية المتقدمة في دولتنا ولله الحمد، وتحفيز الانتاج المحلي ودعم أيضا الشركات الناشئة لتكون جزء من هذا النمو الصناعي. الإمارات لا تنظر إلى الصناعة كقطاع تقليدي، لكنها تشوفها كمنظومة مستقبلية. هذه المنظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاستدامة. المعرض اصنع في الإمارات يسلط الضوء على مجالات مثل التصنيع الذكي، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا الصناعية، وهذا كله في رسالة واضحة: المستقبل يصنع هنا وليس فقط يستورد. أيضا يعكس المعرض رؤية القيادة في تمكين الكفاءات الوطنية، ويفتح المجال أمام الشباب ورواد الأعمال أنهم يشاركون ويعرضون مشاريعهم. وبما أنهم يعرضون مشاريعهم وفي مستثمرين موجودين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فأكيد في فرصة أكبر لأنهم يتطورون في صناعتهم وفي مشاريعهم الناشئة، فرصة يعني لا تعوض الصراحة. المعرض اصنع في الإمارات ما يعزز بس دور الشباب في تشكيل اقتصاد المستقبل، لكن أيضا يتماشى مع توجه الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. بتوفيق لكل المشاركين في معرض اصنع في الإمارات، وإن شاء الله دائما نوافيكم بكل جديد في هذا المعرض اللي ابتدى يوم 4 ومستمر لين يوم أتوقع 7 بإذن الله.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة.
8: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
9: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية.

0: فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: الحين أنت تسمع
2: أحلى صباح
1: أحلى صباح.

اليوم ما تتخيلوا ايش كثر الحماس والاعتزاز اللي انا حاسه فيه في الدقائق القادمه، لان من كل قلبي. يمكن انا كأم وايضا تربيت على ان العقيدة القوات المسلحة الإماراتية هي جزء من الانتماء للوطن وأهم جزء، وأنا أشوفها اليوم أنها المظلة اللي تسمو وكل شيء تحتها، يعني لأنها تغرس القوة، الشجاعة، الحكمة، الإنسانية، الرحمة، المبادرة، الالتزام، الانضباط. هي مصنع الرجال، واللي يوخر عن العسكرية هو مو بعيب في العسكرية، هو ما يقدر على العسكرية، مو بأي حد يقدر على العسكرية. اليوم وبكل فخر باتشر بإذن الله مستمعينا، 6 مايو باتشر بتكون ذكرى 50 لاتحاد قواتنا المسلحة، درع الوطن وفخرة. طبعا تحتفي بهذه المناسبة دولة الإمارات، ونسترجع لحظة مفصلية. هذه اللحظة صنعت تاريخنا، يوم توحيد قواتنا المسلحة عام 1976. هذا القرار اللي ما كان بس قرار عسكري، لكن كان خطوة استراتيجية أكملت بناء الاتحاد ورسخت أركانه. ومن اللحظة اللي توحدت فيها قواتنا المسلحة، تحولت القوات المسلحة لدرع الوطن الحصين وسياج الأمان اللي يحمي الإنجازات ويصون المكتسبات. جاء القرار مستمعينا في وقت كانت فيه الدولة في بداياتها، عشان يؤكد رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه، واللي أدرك أن لا تنمية بدون أمن، ولا اتحاد بدون قوة تحميه. وخلال 50 عام لم تكن قواتنا المسلحة مجرد قوة دفاعية، لكنها صارت نموذج متقدم في الاحترافية، في الكفاءة، في الجاهزية. طورت نفسها لتواكب أحدث التقنيات العسكرية، وبنت منظومة متكاملة من التدريب والتعليم العسكري وفق أعلى المعايير العالمية، والشيء خلاها واحدة من أكثر الجيوش تطوراً في المنطقة. لكن بخبركم، الإنجاز الأكبر ما يقاس بالسلاح بس، ولكن بالقيم. فقواتنا المسلحة جسدت معنى الولاء والانتماء والتضحية، وقدمت نماذج مشرفة من أبناء الوطن، واللي سطر ببطولاتهم دفاع عن الأرض والكرامة. أسماء الشهداء اللي خلدت في ذاكرة الوطن مو مجرد تاريخ، لكنها قصة فخر مستمرة في وجدان كل واحد فينا، كل إماراتي وكل واحد يعيش على هذه الأرض الطيبة. كان حضور قواتنا المسلحة بارز ومهم في المهام الإنسانية وحفظ السلام.

حول العالم في كل مكان محتاج للعون، تشوفهم العون والسند والعضد ومن دعم الاستقرار لإغاثة المتضررين. أثبتت الإمارات أن قوتها تمتد لحماية الإنسان أينما كان، لا لحماية حدودها بس. أيضا لعبت قواتنا المسلحة دور محوري في دعم مسيرة التنمية داخل الدولة، لأنها مو بس حامية للمنجزات ولكنها شريك أساسي في استدامتها واستمرارها واستمرار نجاحها وأمانها. وهالشيء يتوقع كلنا حسينا في الأزمة اللي مرت بها الدولة وتمر فيها اليوم من اعتداءات غادرة. مستمعينا، قواتنا المسلحة وعبر تعزيز الاستقرار اللي يشكل أساس كل نهضة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، اليوم وبعد 50 عام تقف قواتنا المسلحة شامخة، قوة تحمي ويد تبني وقيم تلهم. هي قصة وطن آمن بقيادته، قوي بأبنائه، وماض بثقة نحو المستقبل. هي رسالة واضحة لكل من يقرأ هذا التاريخ. هنا وطن يحميه رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، فاستحق أن يكون أقوى وأرقى دول في العالم. قواتنا المسلحة وبكل فخر تشرفنا في كل يوم وفي كل لحظة.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: الحين أنت تسمع أحلى صباح.
5: أحلى صباح على إمارات FM.
4: ظرف أبيض.
6: ظرف أبيض.
7: في ظرف أبيض اليوم رسالة إلى من يفهمون جيدا. أحيانا لا نتأذى لأننا نفهم الناس، لكن نتأذى لأننا نفهمهم أكثر من اللازم. يعني نشوف الشيء اللي مضايقهم، نعرف ظروفهم ونفسر كل تصرفاتهم، فنعطيهم أعذار. نحن اللي نعطيهم أعذار ما تنتهي، ما تخلص. يمكن مروا بتجربة صعبة نقول، ولا يمكن ما يعرفون كيف يعبرون أحيانا نقول، ويمكن جرحوا من قبل فأعطيهم العذر، مروا بتجربة سيئة، ونظل نتحمل ونصمت ونبرر. لكن النضج الحقيقي أحيانا يبدأ لما ندرك أن فهمنا للآخر ما يعني أن نحن نسمح له بإيذائنا. التعاطف جميل ومطلوب ونوع من الإنسانية الراقية والسمات القيمة في الإنسان، لكنه يحتاج مثل كل شيء جميل تبي تحافظ عليه، يحتاج لحدود. والطيبة شيء عظيم، لكن الطيبة ما تعني أنك تنسى نفسك. والذكاء العاطفي مو بأنك تتحمل كل شيء بروحك، لكن أنك تعرف متى تقول أنا فاهمك بس أنا أبي راحة بالي. يمكن أنك تشوف إنسانية شخص وتشعر أو تحس بألمه وتتفهم قصته وتجربته، وفي الوقت نفسه تبتعد عن الشيء اللي يؤذيك. هذه مو بقسوة، هذا نوع من الوعي، ومو بأنانية، هذا احترام لذاتك. أنت اليوم وأنا وكلنا اليوم ناس مسؤولة، لكننا مو بمسؤولين عن حمل جراح الآخرين ولا عن إصلاح كل شيء يمر في حياتنا وقدام عيننا. بعض الناس نفهمهم من بعيد لبعيد وندعو لهم دائما، يعني من بعيد لبعيد، ونودعهم بعد من بعيد لبعيد عشان نحافظ على نفسنا، على راحة بالنا، على همتنا. التعاطف بدون حدود ممكن يتحول لاستنزاف، أما التعاطف الواعي هو أنك تمنح قلبك للخير بدون ما تترك نفسك وراك. إذن تحية لكل إنسان يحس بألم غيره ويعيش معاناة غيره ويتفهم ظروف غيره، لكنه ما يدمر نفسه ولا يهلك نفسه بسبب جراح الآخرين. يكون واعي لنفسه عشان يعرف يبني نفسه ويسعد نفسه ويسعد اللي حوله، ويكون إنسان فعال في مكانه، في بلاده، في عمله. وتحياتنا لكم، هذا في ظرف أبيض لهذا اليوم.

0: إذن اليوم في حلقتنا تكلمنا عن حدث عظيم ومهم جدا وخطوة واثقة نحو صناعة المستقبل في معرض أصنع في الإمارات. أيضا غدا بإذن الله 6 مايو الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية. مستمعينا شكرا لكم على مشاركاتكم الطيبة، واللي يسمعنا بصمت شكرا لك أنك أتحت لنا من وقتك هذا الصباح. فاطمة يسعد صباحك بالخير، وشكرا لكل مشاركاتك. فيصل شكرا لمشاركاتك، وإن شاء الله تكون المواضيع عيبتك اليوم. وسام شكرا لكل من تابعنا، نشوفكم إن شاء الله باكر في يوم جديد يتجدد وياكم اللقاء في أحلى صباح. كنا وياكم في هذه الرحلة الصباحية أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ والاختيارات الجميلة هذه اليوم كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح فمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. بان هوم

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع

0: في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه، فلنحافظ عليه.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: التضحية
8: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
7: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
9: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
7: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
10: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
7: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقرار

0: التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

مطبوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد بدمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: قرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
0: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
2: ونحن عيال زايد،
0: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
0: وقيادتنا الرشيدة
3: ما غفلت عينها عن أهلها
0: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
0: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: القرار الأول أن تصبح هذه الأرض
0: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
0: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
0: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: عيبات كهربية عيال اسمع اللي بعدها.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تهدى تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمنتك

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئة المالية العربية، وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من المحاور، منها مستقبل التعاون المالي العربي ومتابعة أعمال المؤسسات المالية العربية، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، حيث تعد هذه النسخة الأكبر في هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات. أعلنت مجموعة مزارع العين توقيع اتفاقية استراتيجية مع NRTC تحت مظلة اصنع في الإمارات بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي للعصائر الطازجة وتوسيع حضورها في السوق المحلية والإقليمية بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على هذا النوع من المنتجات. وقعت شركة جينيريشن 5 القابضة، الشركة المتخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا ومقرها دولة الإمارات، وشركة إمبراير البرازيلية الرائدة في قطاع صناعة الطيران اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية تغطي أعمال برنامج طائرة النقل العسكري متعددة المهام C-39 ميلينيوم في دولة الإمارات. ختاماً، يواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في تمكين وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلال التمثيل الرسمي في النسخة الخامسة من معرض ساها إكسبو، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 9 مايو الجاري في مركز إسطنبول للمعارض بالجمهورية التركية. ختام الموجز الاقتصادي قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء.

0: نرويك نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمركم الكافة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالات هاتفية من إخوانه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة. أدانوا خلالها الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة الإمارات تعزز الدورة التنموية للذكاء الاصطناعي عالميا مع إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية منظومة متابعة شبه لحظية لمشاريعه الاستراتيجية حول العالم عبر قمر اصطناعي إماراتي. هذا وترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر وتجسيدا لالتزامها الراسخ بتعزيز مرونة قطاع المياه وترسيخ مكانته كأولوية استراتيجية على المستوى العالمي. تحتفل دولة الإمارات غدا بالذكرى 50 لتوحيد قواتها المسلحة وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بما سطرته من بطولات وإنجازات على مدى 5 عقود أثبتت خلالها أنها الحصن الحصين والسيف الصارم في الدفاع عن سيادة الوطن وصون مكتسباته. وتأتي المناسبة هذا العام وقد أظهرت القوات المسلحة الإماراتية للعالم مدى كفاءتها العالية وجاهزيتها التامة في صد العدوان الإيراني الغاشم وإفشال كل محاولاته للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره، مسجلة إنجازا غير مسبوق في تاريخ الجيوش الحديثة على صعيد نجاح التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت الدولة. ختاما، تتواصل فعاليات الدورة 5 من منصة اصنع في الإمارات التي تستمر حتى 7 من الشهر الجاري في مركز أدنك أبوظبي، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنك وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة أدنك تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM،
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

الخميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاغن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عهود بيني وبين تلع العنوقي من دون وصله مالي أهبد وغناه هو غايتي هو باري كل عوقي هو راحتي ودونه ترى مالي عزاه وراحتي ودونه ترى مالي عزاه.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعي

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: نقدر ونثمن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها. وتؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره. دانت بلجيكا بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الإماراتي، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن كورية جنوبية وبعض الأهداف الأخرى في الوقت الذي أطلقت فيه الولايات المتحدة عملية تهدف إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. ذكرت وكالة نيوسيس الخاصة للأنباء أن مكتب رئيس كوريا الجنوبية قال إنه يدرس إمكانية مشاركة البلاد في المبادرة الجديدة التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم مشروع الحرية، والتي تهدف إلى مساعدة السفن التي تقطعت بها السبل على عبور مضيق هرمز. وكان قد أبلغ يوم الاثنين عن انفجار وحريق وقعا على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممر البحري المغلق. أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 من مايو الجاري، تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه، في وقت اعتبرت فيه كييف أن موسكو تخشى ظهور مسيراتها فوق الساحة الحمراء. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج.
2: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
5: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
6: يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا بكل اللي موجودين واللي انضموا لنا في هذه اللحظات الجميلة من برنامج الفريج. يا مرحبا بكل اللي قاعد يتابعنا عبر تطبيق التيك توك، فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، ويا هلا بالمستمعين اللي يسمعونا عبر الراديو، وكل من حاول انه ينضم عبر التطبيقات الاخرى نقول له يا مرحبا فيك من هنا من قلب العاصمة الإماراتية الحبيبة ابو ظبي، وتحديدا في استديوهاتنا في شبكة أبو ظبي الإذاعية وبرنامج الفريج من إمارات اف ام اللي يكم حين بهالتوقيت من الساعة 3 لين الساعة 4:30. بندردش، بنسمع، بنستمتع، بنشوف وبنتابع، وفي نفس الوقت بنقضي أجمل اللحظات مع المبدع الجميل الرائع صاحب الاختيارات الذوق اللي هو خالد الشامسي. يا سلام عليك. طبعا اليوم خالد الشامسي بيقود البرنامج باختياراته، بذوقه، بفنه، بالطرب الجميل. طبعا اليوم اعداد جميل من زميله المبدعه دائما وابدا بدور المرزوقي، وتقديم اخوكم انا منصور الغساني، ونبتدي حلقه اليوم.

0: وشلون مغنيك وانت الذي علمتني حبك يا ناظر. يا سلام عليك يا خالد وعلى اختياراتك الجميلة، ويا مرحبا بكل اللي موجودين، فردن فردن، اسمن اسمن، نكنيمن نكنيمن، يا مرحبا بالإعلامية، يا مرحبا بالدكتور، يا مرحبا بكل من طبعا موجود عندنا هنية وقاعد يتفاعل معانا في اختيارات المبدع الجميل خالد الشامسي. على فكرة خالد الشامسي بس مو فنان هني معانا في الإذاعة، ترى خالد عنده مواهب كبيرة جدا جدا جدا لو تدرون عنها، وأنا بقولكم نبذة بسيطة عن هذا الإنسان. هذا الإنسان مبدع تكنولوجيا، المفروض يكون من ضمن 1000 شركة اللي موجودة في اصنع الامارات او اصنع في الامارات. وغير هذا كامل، ترى خالد مبرمج وعنده كثير من الاشياء اللي ممكن ان الواحد يستفيد منها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما يكون خالد من ضمن 5000 منتج اماراتي موجود في اصنع الامارات السنه الجايه ولا اللي عقبها، وان شاء الله نتامل انه يكون، لان فعلا خالد ترى مبدع في امور كثيره غير الاخراج. أنا مو قاعد أسوق خالد، بس هذه الحقيقة اللي قاعدة تصير المرة اللي أنا مقهور منها، لأني أنا مو قاعدة أنتج شيء، لكن خالد لا ما شاء الله عليه، لازم يكون من ضمن هالناس، هذه النخبة اللي نفتخر فيها، ونحاول أن نحن دائما نقتدي في طبعا منتجاتنا الإماراتية وصناعاتنا الرائعة جدا في شتى المجالات. ها؟ وكلهم مواطنين يقول لك بعد خالد، فعلا لأن في منتجات أصلاً موجودة هناك في أصنع في الإمارات تتميز بجودتها وكفاءتها العالية، ونتمنى من كل الناس اللي قاعدة تسمعنا تروح وتشوف بعينها الصناعة وفخر الصناعة الإماراتية، ويستاهل خالد إن شاء الله نشوفها. بس خالد خليني يعني أكون معاك يعني شيء براعة اختراع شيء مني ورقة داشة بالغلط أي شيء أي شيء مهم، لأن خالد فعلا والله ترى على فكرة والله العظيم يا جماعة الخير في أشهر الوكالات اللي موجودة حاليا تبغي توقع معاه في شيء يعني يلحق آخر حبة في الكرتون عندنا خالد. فخالد شيلني معك، اسمي منصور طال عمرك، يا مرحبا بك منصور الغسان، يا هلا والله. عندنا اتصال خالد؟ ايه نقول ألو.
1: ألو السلام عليك.
0: يلا حية
1: بسك الله بالنور
0: بوشهاب.
1: طيب حالك شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟
1: عساك بخير
0: ارتاح.
1: الله يحييك
0: ابو شهاب.
1: والله انا هنا طاقم الاداري اللي عندكم حيي وحيي خالد الشامسي.
0: شو رايك في خالد الشامسي؟
1: والله خالد الشامسي ما عليه قصور ما عليه كلام صراحه.
0: الحق تعرف عليه لان باكر شو اسمه
1: شوفه بالحساب المرة تفهم
0: ايه
1: شوف صور كثير
0: ما شاء الله عليك متابع يا ابو شهاب.
1: متابع اخوي بس
0: لا فعلا خالد ترى على فكره
1: مشكلة صور انك لا تسمع اسمه تبى تشوف شكله يا اخي
0: خالد
1: بتدور له انت صوره بس تشوف شكله كيف
0: شوفه بعيوني وبتلاقي خالد
1: ان شاء الله ان شاء الله كيف الحال
0: الله يسلمك شو امورك يا مرحبا بك والله
1: مرحبا بك شو الموضوع
0: والله الموضوع اليوم الموضوع نحن ما بدينا فيه يا ابو شهاب لكن ان شاء الله الحين معاك انت. ليش يقول لك دائما نخاف نكون على طبيعتنا؟ ليش نخاف دائما ان نواجه العالم بطبيعتنا او حقيقتنا؟

0: حقتنا.
1: والله صراحة هو شيء واقع يعني الواحد يكون على طبيعته يكون شخص واقعي وكل شيء مكشوف يعني وكل عالم عارف كل شيء، لكن أنت تخاف تتحذر تنتبه شوي
0: إيه
1: يعني ما تكون مرة كذي 100% يعني، والعالم هذي بعد ما تدري أنت يعني إذا أنت بتصارحهم وتمشي على طبيعتك وهذا يعني حتى في أي مكان يعني لازم واحد يأخذ احتياطاته يأخذ أساس إنه ما ينجرح بعدين أو ينصدم أو في شيء يكون متحملها يعني.
0: نفس ما أنا مصدوم في خالد الشامسي صح؟ هذا اللي تبغى تقوله. حبيبي يا أبو شهاب مشكور على اتصالك ومشاركتك وإن شاء الله دائما تكون موجود معنا ولا ننحرم منك. الله يحفظك الله يحفظك. طبعا هناك الكثير الكثير من الأشخاص اللي دائما ما يكونون غير عن طبيعتهم لما يواجهون الناس الثانية، يمكن تحفظا على بعض الأشياء وتحفظا مثلا على خصوصياتهم، وفي نفس الوقت يمكن عندهم أمور خاصة فيهم ما يبون يكشفونها للطرف الآخر. نسمع شيء من خالد الشامسي ونرجع نكمل. الله الله الله يا خالد الله.

0: أي والله أكثر من أول أحبك، بس ما أبغى أقول اختيارات جميلة لملكة الفن الإماراتي المطربة أحلام، الله يعطيها الصحة وطولة العمر على الإبداعات الجميلة والرائعة. ويا لميا فعلا اختيارات جميلة من عند خالد الشامسي، لأنه خالد الشامسي راعي ذوق كبير. يا مرحبا والله يا بنت العين، يا مرحبا علومك. فيصل آمين إن شاء الله، والله يحفظ الإمارات ويحفظ شعبها وناسها والناس المقيمة فيها، وكل من طبعا يسعى إلى أن يكون موجود في هذه الدولة الرائعة، الدولة الجميلة اللي دائما نفتخر فيها. طبعا هناك الكثير من الأشياء في أصنع الإمارات أو أصنع في الإمارات، هذا المكان اللي قلنا لكم إن شاء الله إن شاء الله نشوف فيه المبدعين الكبار، الناس اللي فعلا يخدمون بلادهم بكل حب وبكل طبعا وقت يسخرون للجهود المبذولة اللي شفنا فيها أشياء كثيرة طبعا في المنتجات الإماراتية الجميلة اللي فعلا الواحد من يشوفها يشعر بالفخر. فما بالكم نسمع نحن عنها وما نروح هناك نشوفها، لا نشوفها ونتعرف عليها. يا مرحبا بأهل البحرين، يا هلا والله منورينا. طبعا أكيد بنكون فخورين يا فيصل، ليش لا، فخورين بإنتاجاتنا، فخورين بمنتجاتنا، فخورين طبعا بصناعاتنا الرائعة الجميلة اللي اليوم قاعدة تصدر للعالم كله من خلال دولة الإمارات. طبعا هناك الكثير من الأشياء اللي في موضوعنا اللي بنتكلم فيها، اللي يبغى يشاركنا ما عليه اللي يتصل على 655-1212 من داخل الدولة، من خارجها 0971-655-1234، وإن شاء الله بنرد عليك وبنتعرف عليك وبنعرف شو اللي بتكلمنا فيه عن موضوعنا اليوم اللي يقول لك ليش صرنا نخاف نكون على طبيعتنا. يمكن نخاف نحن نواجه الناس على طبيعتنا ونعطيهم مفاتيحنا اللي ممكن أنهم يستغلونها في أشياءهم الخاصة، لكن بالعكس الواحد يكون على طبيعته ويكون قوي وواثق من طبعا أسلوبه في الحياة، في ضحكته، في كلماته، في تقبله للطرف الثاني. أما الحقيقة والسؤال اللي لازم أنه يكون ينطرح، متى أو من متى صرنا نخاف نكون نحن نفسنا؟ لازم نواجه نفسنا ونتعرف على نفسنا ونعرف الناس علينا نحن، مثل ما اللي قاعد يصير حين في أصنع الإمارات، عرفنا للعالم كله أو العالم كله تعرف علينا بصناعاتنا، بجودتنا، بمنتجاتنا، بناسنا وقدراتنا الفنية والكبيرة اللي موجودة في شبابنا واللي قاعدين يقدمونها اليوم أمام الملأ، ونقولهم هذا نحن، هذا الإماراتي، شوفوا شو سوى، شوفوا شو صنع، شو سوى، طور وياب، وفي أشياء كثيرة كانت مصنوعة أساسا لكن تطورت عندنا هنا في الإمارات. طبعا اللي يبغي يشارك يا مرحبا بابا على 655، أما رسائلكم الجميلة اللي قاعدين نقراها من خلال بث التيك توك، والله يا بنت العين بخير الله يسلمك، منورين كلكم فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، ويا مرحبا بكم ويا مرحبا فيك يا فيصل، فعلا إمارات الإبداع. طبعا عندنا اتصال خالد، خلنا نشوفه منو ونتعرف عليه ويكلمنا ونسولف معاه، لأن خالد اليوم مجهز لكم كمية أغاني وكمية إبداعات لا صارت ولا استوت. نقول ألو. ألو،
1: ماشي صوت؟
0: لا والله في صوت. ألو
1: ألو،
0: يلا حية
1: حية وبدأ. السلام عليك.
0: عليك السلام والرحمة،
1: من الحال؟
0: يا هلا ومرحبا، من معانا
1: وياك ناصر العملي.
0: والنعم يا ناصر. ناصر ما يتكلمنا
1: مبضل طالع.
0: يا مرحبا بك يا ناصر. ناصر خير، ربي يسلمك وعافيك. ليش صرنا ناصر نخاف نكون على طبيعتنا؟
1: حياتي يا وشي الجميع من عندكم في السجن.
0: ويا مرحبا بك ويسلمون عليك.
1: كيف حالك؟
0: بخير الله يعافيك.
1: ليش نكون على حقيقتنا؟
0: نعم على طبيعتنا.
1: على طبيعتنا أكثر من الطبيعة عندهم ضايعة.
0: صوتك مو واضح ناصر.
1: أقول أكثر من الطبيعة عندهم ضايعة.
0: يمكن ويمكن يخاف يكون على طبيعته قدام الناس.
1: يمكن
0: يمكن
1: ويمكن هو مضيع الطبيعة بكبرها.
0: ربي يحفظك وبشكور على اتصالك يا ناصر. الله يسلمك يا مرحبا بك. فعلا في ناس يمكن مضيعة نفسها هي وما تعرف هي وين. لكن على العموم ما زلنا مستمرين في برنامجنا ونسمع إبداعات المبدع خالد الشامسي.

0: الفريج. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج.
1: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم. بخير يا مريم، مريم راشد. بخير، أنا بخير، أنا الحمد لله بخير، أموري طيبة الحمد لله، مستانس قاعد ويا خالد الشامسي ومنبسطين ومع المتابعين اللي موجودين والمستمعين، وأمورنا الحمد لله بخير. الله يحفظك يا أخوي حمد، يا مرحبا بك. فيصل ما شاء الله عليك مبدع، بنت العين. بنت العين مشتغلة المحامي مالي، ترد عليهم وتسلم عليهم وتقولهم بس الحين مشغول. وين؟ في شو؟ ترى مشغول هني معاكم. طبعا بعد منوه اتش، يا مرحبا والله، كلكم على عيني وعلى راسي يا العيناوية، ما شاء الله عليك. اي والله تدرين هاي كلها من سوايا خالد. خالد ما شاء الله عليه مبدع مبدع، قلنا لكم اغتنموا الفرصة، خلوا خالد يكون في شو اسمه في مصاف الأماكن اللي فيها صناعات. يا مرحبا والله فيكم، فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما.

0: ما تعرف شو يالس يقول لك، لكن يالس يعبر عن ما هو يشعر به بطبيعته، لكن مع الوقت يتعلم أن لا تسوي هذا عيب. وشو بيقولون عننا الناس؟ ونبتدي نلبس شخصيات أساساً مو موجودة، شخصية في الشغل، شخصية مع الأصدقاء، شخصية مع العائلة، وأحياناً نضيع مثل ما قال ناصر نحن منو أساساً، لكن نخاف نكون لأنفسنا أو نكون نفسنا، لأن نخاف الرفض، نخاف نخسر ناس، نخاف ننفهم بشكل خاطئ، ونخاف أيضاً أن الواحد يسيء الفهم لنا، أو ببساطة تعودنا نرضي غيرنا أكثر من نفسنا. نقول لك أنا مستحيل أني أطلع لهذا بطبيعتي لأنه ما بيفهمني. وفي ناس عادي عندها، هنسميه دائما الدفش. ولكن أكبر خسارة مو أن الناس ترفضك، أكبر خسارة أنك ترفض نفسك عشانهم هم. لكن طبعا في كثير من الناس يقول لك أنا أراعي شخصيات أو راعي مشاعر الناس الثانية، يمكن مع مرور الوقت بيعرف طبعي وبيعرف أنا منو، بيعرف كيف يتعامل معاي من الأساس. لكن إذا بديت من خلال طبيعتي يمكن ما راح يتقبلني نهائيا، أو ممكن أن هذا الشخص بيده مصلحة ما معينة بيني وبينه، زميل، مدير، أخ، صديق، يعني شخصية لازم أني أنا أكون معها. فمن البداية أختار أني أنا أكون مش على شخصيتي وعلى طبيعتي عشان ما يعرفني على حقيقتي، وفي نفس الوقت يمكن ما تعيبه أو نروح. لا لا، مو باب النجار دوما مخلوع، لا لا. طبعا هناك الكثير أيضا بعد من الناس نشوفها على طبيعتها وما تعيبنا. يا ترى هالناس هذه لو كانت جايتنا بطاقة أو بلباس الإخفاء كان يمكن نشوف شيء ثاني وننصدم فيه بعدين بشكل آخر. لكن هي يقول لك أنا هذه طبيعتي، أنا هذا هو، عايبني عايبني. نفس عندنا واحد الله يذكره بالخير ما عنده وجه ثاني، هو هذا فلات، هيك يقول لك شيء، تشتغل تشتغل، بتسوي بتسوي، هذا هذا، تكلمنا ناكل ناكل، إن شاء الله إن شاء الله، عارفين لأن هذه طبيعته. ما يقدر يقول لك أنا مش هذه طبيعتي، لكنه بالحقيقة شخص ثاني تماما. لكن بالعكس أحيانا الأقنعة هذه ممكن تفيد في بعض المجاملات، في بعض الناس اللي ممكن أن الواحد يتجاهلها وأن الواحد يكون ما يرد عليها، وفي نفس الوقت تقيك شر يمكن أنت غافل عنه. والحمد لله أن فيه بعض الناس تتقبل هذه الشخصيات الجميلة، ويقول لك الوجه على حسب شخصية المقابل. لا والله، أحيانا المقابل ما يرضى لا بويه ولا يرضى بتصرف. أكيد طبعا يا خالد لها مجاملة، المجاملة لها دور كبير في تغيير الشخصية، لأن بالفعل أحيانا تكون مو بفاضي أن تقول يا أخي أنا ليش الحين أبتدي أدخل معاه في نقاش وفي حوار، خلني أنهي الموضوع كامل، يا أني أنا أسكت أو أني أنا أطلع شخصية من الشخصيات اللي حاطنهم في الدرج عندي وتعامل فيها معاه. وهاي بالفعل هذه تفيدك أكثر ما تضرك. وأحياناً يقول لك لا أنا متفيج، أنا أدور مشاكل، أنا بطلع له بشخصية ثانية. وفي ناس يقول لك لا كبر راسك يا حبيبي. على العموم نسمع شيء جميل من عند خالد مرة ثانية وبعدها بنطلع إلى فاصل.
1: وحشتيني
0: ونكثر
1: وحشتيني.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم اللي موجودين، يا هلا ومرحبا والله. دقائق ونوصل لطلباتكم من الأغاني، جهزوا عماركم، جهزوا أغانيكم المفضلة اللي بنسمعها إن شاء الله من الساعة 4 لين 4:30، وبنشوف طلباتكم. اللي حب يتقبل أو يتقبل، تقبل الله منا ومنك حبيبي، الله يسلمك منا ومنك يا العيناوية، آمين يا رب، الله يسمع منك. المهم اللي يبغى يسمع يتصل على 655-1212 من داخل الدولة، واللي يبغى بعد أنه يكتب هنا عبر تطبيق التيك توك يا مرحبا بابا، وإن شاء الله بنسمع كل ما هو جميل في طبعا الاختيارات اللي تطلع منكم أنتو ذوق، وأدري اختياراتكم تكون ذوق وجميلة ورائعة، ويكفي أن عندنا مبدع اسمه خالد الشامسي اللي ينقلنا أجمل الأغاني أيضا، وبنسمع فيها أحلى المطربين اللي إن شاء الله بنسمعهم. طبعا موضوعنا اليوم عن متى نواجه الناس بطبيعتنا وبحقيقتنا وليش نخفيها عنهم ونسمعها. أيضا دائما الواحد يقول لك والله أنا خاف، والله أنا ما أحب أواجه، والله أنا ما أعرف، لكن لا خالد يضرب على الوتر الحساس. اسمعوا مثل الضرير صبحه غدا ليل وسواد، جرح الضمير أكسى من الفرد، عمر اللي راح دمعه على الماضي البعيد، هذه الجراح تكتب من دموعي قصيد، تكتب وملت الحروف، ابعد عن عيوني بشوف، هي الحياة فيها جديد؟ لا والله ما فيها جديد، معذوره الخطوة لو تعشق دروب الجراح، معذوره البسمة لو تنسى الفرح اللي راح، دمعة ألم هلت على وجه الحزين، أمر الندم ما

ما أمنعك، ما أمنعك دام الفراق هو غايتك. وش لي أنا غير العذاب في دنيتك؟ بودعك وهذه الجروح الله معك، الله معك. أكتب من إحساسي حروف، أبعد عن عيوني بشوف هذه الحياة فيها جديد. لا والله.

0: ملل ملل.
1: الفريج
2: طق طق
3: منهاو
1: عكثرة البيبان وزوايا الجدران يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج
4: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.

يا سلام يا سلام. لكن بقول أصدق بوعدك يوم، ودي أحس إنك وفي. اشرح لي المكتوب، علمني سرك ليه خفي. ودي أحس إنك وفي، اشرح لي المكتوب، علمني سرك ليه خفي. شكرا يا علي على هذا الدعم.

يا وحشني متى بتشوفك عيوني وانسى ناري وشجوني يا وحشني. وماجد المهندس.

0: تسجيلات الفريق.
1: انتظرت زمان في ظل الوعد، أحسب الخفقات يا أغلى وعد. انتظرت والظاهر أنك يا وعد ما جيت، عيا عليك الوقت ولا يا وعد عييت. انتظرت لكن النجمة سرت والقمر راح وأصحاب السهر، ونسمة وفا مرت ولفت مكان الوعد،

0: تسجيلات الفريد.
1: أنا لي الله يا خالد، وأنت الله يخليك تسرح وتمرح وتشوف السعادة، وبودعك يا الله. نسمعك.

من عرفتك وانا كل وقتي سعيد، ما يمر طريق الا وابتسم، قبل اعرفك كنت اشوفك من بعيد، والحين جنبي وهذا هو الشيء المهم. الله عليك يا راشد الماجد، ونسمعه اللي طلبه منك.

0: تسجيلات الفريج.
1: كان ممكن نحتوي كل المشاكل اللي أدت للفراق وبعدنا عن بعض مدة طويلة. الله الجهات المستحيلة لأحلامي.

السهم عادي تطلب الأغنية مرة ثانية لأن أغنيتك هي مو معروفة. لكن أكبر من الشوق فيني حياتي أنت وسنيني، الله اللي رجعنا لأيام الفنان علي بحر رحمة الله عليه.

0: تسجيلات الفريج.
1: يا سلام على اللي طلب علي بن محمد. وطبعا نقول للشخص اللي طلب قول وين اغنيتي، حطيناها وانت كنتي نايمة الظاهر. لكن نسمع عيال حارتنا للفنان علي بن محمد واللي طلبها طبعا وطلبتها بسمات. نسمع

0: تسجيلات الفريج.
1: أبوس راسك يا زمن ما عاد فيني للجراح خلاص.

0: حبيت في الدنيا ثلاث الفن أمي والصبا.
1: إيه يا خربشات ضيعتي بين صوت أصيل وصوت علي بن محمد، لكن مو مشكلة، اعتذارك مقبول. طبعا مستمعينا اللي ما حالف الحظ، حنان طبعا باكر ان شاء الله لما قلبي وغيرها من الاغاني ان شاء الله بتسمعونها عبر اثير المحبه والتواصل اثير امارات اف ام، واعذرونا على طبعا اللي قاعد يصير في البث، يمكن هذا الخلل هذا خارج عن ارادتنا، لكن يا العيناويه وصلنا الى النهايه وما يسعنا الا نقول شكرا ما قصرتوا فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، على ما قدمتوه من تفاعل جميل ورائع. نشكر المايسترو الجميل خالد الشامسي على هالاختيارات الرائعه واكثر من رائعه، وحتى ذوقكم اللي كان اجمل ما فيه، ورجعتوا لنا لذكريات جميله من اغاني من فنانين من ناس وايد يمكن نحن غبنا عنهم فتره طويله، لكن ما شاء الله عليكم بمساهمتكم ومشاركتكم الجميلة وصلنا إلى هذه الأغاني واستمتعنا فيها واستمتعنا بالوقت الجميل اللي قضيناه معاكم. تقبلوا طاقم تحيات طاقم عملنا من الإخراج والتنفيذ خالد الشامسي، ومني أنا أخوكم منصور الغساني، ومن الإعداد طبعا زميلة بدور المرزوقي، ومع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: أغنيتك لما تحبها
3: أحبك كثر ما قالوا
2: من تسمعها
4: يا سلام
2: تقدر دندنها وتشاركها وتهديها.
5: إمارات FM تسمع وكأنك

0: على البحر،
1: على البحر
0: أو في البر،
1: أو في البر
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: Mach ihn, komm mal.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، دان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية. أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بثقة وثبات، مستندة إلى رؤية قيادية حكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر وتجسيد التزامها الراسخ بتعزيز مرونة قطاع المياه وترسيخ مكانته كأولوية استراتيجية على المستوى العالمي. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: نقدر ونثمن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها. وتؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: بنك الفجيرة الوطني شريكك المصرفي الموثوق.
4: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: اطلع على البحر في...
4: لا أبا أفكار جديدة.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
6: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والإحكام.
7: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر

0: معنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقولك خلك جاهز، وكل دقيقة تقولك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك.

مرحبا وسهلا مستمعينا، واشتقنا لكم واشتقنا اكيد لتفاعلكم وتواصلكم الحلو الجميل على أثير إمارات FM. بداية لنا لكم التحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا لي طبعا برنامج إكليك. وفي البداية أبي أقول إن الإمارات مش مجرد أرض، الإمارات هي حكاية طموح بدت من حلم وكبرت لين وصلت للعالم كله. الإمارات اسم إذا انقال ينقال مع الفخر، من صحراء علمتنا الصبر لمدن علمتنا إن المستحيل مجرد كلمة تنقال بس. هني تعلمنا إن الإنجاز ما له سقف وإن الطموح ما يعرف حدود. بلادي بلادي الإمارات مو بس مكان نعيش فيه، لكن هو إحساس نعيشه كل يوم في أمانها وأمنها وعزها وفي ناسها. وفي كل زاوية هني في الإمارات قصة نجاح وقصة حب للوطن. وكلنا مهما كبرنا أو رحنا بعيد دايما نرجع لها بنفس الشعور. بلاد الإمارات هي البداية وهي الأساس. الإمارات هي أنا، هي أنت، هي أنتي، هي كل حلم يكبر معانا ونؤمن فيه.

0: لك.
1: الله يحفظ الإمارات قيادة وشعبا، اللهم آمين. مستمعينا ويحفظ الخليج ويحفظ الدول العربية والعالم، حياكم الله مستمعينا وننطلق. شو رأيكم؟ بس كانت في وحدة أمل، أتوقع أمل كانت شوية زعلانة، ما أعرف ليش زعلانة أمل. تحياتي لك. والله أنا اللي قد الدنيا بلقيس، تحياتي لك، حياة الله. طبعا ننطلق أكيد معكم مستمعينا في حلقات برنامج كليك، وهالمرة في هالبرنامج إن شاء الله راح نكون مع فقرات وفعاليات وأشياء حلوة، خصوصا إن العاصمة الحبيبة أبوظبي تستضيف الحدث الأكبر والعالمي اللي طبعا الكل يمكن تحدث فيه من قبل انطلاقته، وزاد الكلام بفخر واعتزاز لأجمل معرض ومؤتمر يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ألا وهو معرض ومؤتمر اصنع من في الإمارات. تفاصيل حلوة في هذا المعرض، وتفاصيل أحلى إن شاء الله راح تسمعونها من خلال حلقة اليوم، فخلكم جاهزين، راح ننطلق في إكليك. تقدرون تسمعونا وتشوفونا مستمعين، تسمعونا بالراديو وتشاركونا وتتفاعلون معنا من خلال التيك توك صوت وصورة على إمارات FM. حياكم الله.

0: في عالم السرعة. كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك.
4: كل اللي شرفونا ونورونا بالتيك توك حياكم الله ومساء الأنوار. قدوتي تحياتي لك ومرحبا فيك دائما وأبدا. قولي لي شو تبغين تسمعين وإن شاء الله أني ألبي لك الطلب اللي تبغينه. خلونا نروح لموضوعنا. روز مساء النور، أهلا وسهلا، حياة الله. خلونا نروح لموضوعنا. في طبعا ايش رايك؟ اول شيء اذا بنسافر اكيد راح يكون من ضمن الاشياء المهمة ان نحن نحجز الفندق، او على الاقل نقرر اي فندق نحن راح نكون موجودين او نازلين فيه. خلونا نكون صريحين، في ناس اول ما يشوفونا اول شيء معيار السعر. منى المنصوري تحياتي لك ومرحبا بك، شكرا. اوكي، نجد

0: أوكي نجد تقول أحجز من بدري أحسن. فعلا في ناس أول شيء أو أول معيار تشوفه السعر، وفي ناس تقول لك لا يا عزيزي أهم شيء قبل السعر النظافة، وفي فئة ثانية ما يهمها شيء غير الفيو، إنه مطل على بحر، على منظر طبيعي، أو حتى على شارع يكون فيه على الأقل حياة. خلوني أسألكم اليوم وأقول أنتوا من أي نوع؟ هل أنتوا من الأشخاص اللي دايماً تحبون أنكم أنتوا تحطون معيار جداً مهم عندكم لحجز فندق، أو أنتوا من الأشخاص اللي دائماً تختارون أحسن فندق وأحسن شيء ولازم يكون هذا الفندق فخم؟ أحمد سكاي دايف الله يعافيك وتحياتي لك. في مسج يقول أحلى شيء، شو أحلى شيء؟ المناظر والطبيعة. أوكي قدوتي تقول النظافة والبوفيه. ريم أتوقع تقول النظافة، الأكل يكون نظيف. فاطمة الزعابي أهم شيء النظافة والإطلالة بلقيس، النظافة أهم شيء. بدل النظافة أهم شيء في الفندق والتعامل. أوكي لحظة في كومنت بعد. شو بعد؟ كل دعواتكم الجميلة الحلوة توصلنا ونقراها. نجد تقول الفخامة، يهمها الفخامة. أبو باسم يقول النظافة حسن الاستقبال، الأجواء تكون حلوة في الفندق. طيب لما تحجزون فندق تشوفون الريفيوز، تشوفون الآراء الناس، التعليقات، أهم شيء أحدد الجهة، الغرض من السفر الفلاحي، النظافة أهم والفخامة. هاوي البر عليك السلام. تشوفون الكومنتات التعليقات ولا لا؟ لازم الريفيو. حلو أحمد يقول شكرا لايت. طبيعي نشوف التعليقات. أوكي خلني أقرأ من الأيباد. أوكي طبيعي نشوف التعليقات عشان نعرف الجودة. مرات الموقع جدا مهم يكون حول المنطقة اللي أباها. نعم نشوف، ضروري أشوف التعليقات. أوكي التقييمات تبقى شيء مهم قبل الذهاب. طبعا أشوف الريفيو. نجد حلو يعني تشوفون هالأشياء، أهم شيء نادي صحي بالمكان. حلو النظافة أول، السعر ثانيا، الفيو آخر شيء. ما يهم عبد الله، الاستجمام والراحة، السياحة. أبو حمد ترى في ناس بعد يركزون على تفاصيل صغيرة نحن ما نشوفها، يعني في ناس تركز مثلا على الواي فاي إذا سريع ولا لا في الحجرة، هل الريوق يستاهل أني أحجز هذا الفندق أو لا، هل الموقع مثل ما قلتوا قريب من المكان اللي أنا أباه، الفندق قريب من الأماكن السياحية. فلاح يقول موقع الفندق بعد من النقاط المهمة، ركزي على أننا نبغي وردة. ما فهمت مستر بنادول، حياك الله، مساحة الغرفة واللون، هذه صح يبالها. مساء الخير حياك الله ومرحبا. الساعة إنزين، في ناس بعد تركز على أشياء ثانية، ممكن تركز على تجارب البعض، ممكن تمشي على تجارب البعض، يعني تم وايد التعليقات. وفي تجارب تخليك تقول لو رجع فيني الوقت يمكن اخترت فندق أحسن من هذا. عشان شي الموضوع جدا بسيط، مو بسيط مثل ما نتوقع عفوا، لكن خلونا نحن نسمع أراءكم ونشوف. يعني في حد وايد يركز على السعر، في واحد يركز على الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، الشواطئ، تجديد الطاقة النفسية والجسدية. حلو بعد. زعابي ليش ليش ليش؟
1: كليك.
0: شكرا ناصر، شكرا. سفير الخير تحية لك، حياك الله. فلاح يقول أهم شيء يكون ملائم للعائلات.

0: في عالم السرعة. كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة. مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.

خلونا نروح شوي ونطلع على مباريات اليوم الثلاثة وأبرز المباريات في دوري أدنك للمحترفين اليوم إن شاء الله. أو بدأت من الساعة 6:05 مباراة عجمان والجزيرة، والساعة 8:45 إن شاء الله راح يتلاقى بنياس مع الظفرة. أما دبا والبطائح إن شاء الله الساعة 8 أيضا و45 دقيقة، وأيضا كلبة وخورفكان الساعة 8:45 دقيقة. يعني المباراة الوحيدة المختلفة بالتوقيت واللي حاليا يعني بدأت هاي المباراة من الساعة 6:05 دقائق على عجمان والجزيرة، وإن شاء الله بنياس الظفرة دبا البطائح كلبة خورفكان بنفس التوقيت الساعة 8:45 دقيقة. إذا بنروح لدوري أبطال أوروبا يا بنصف النهائي، أرسنال اليوم إن شاء الله الساعة 11 راح يتلاقى مع أتلتيكو مدريد، راح يتلاقون اليوم بعد الساعة 11 بتوقيت الإمارات. هذه أبرز مباريات اليوم الثلاثاء، فكل التوفيق أكيد لكل الفرق اللي تلعب اليوم.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون

حياكم الله مستمعينا برأثير إمارات فأم. المفروض أني ألعب وياكم لعبة من المقصود، ولكن اليوم ما راح نلعبها على طول. راح أدش وياكم في طبعا تفاصيل نجم فقرة من المقصود. طبعا عدنان الطلياني لاعب كرة قدم إماراتي سابق، ويعتبر من أساطير الكرة الإماراتية، وكان يلعب مع نادي الشعب الإماراتي ومنتخب الإمارات لكرة القدم. بدأ مسيرته الكروية في عام 1980 مع نادي الشعب، وأنهى مسيرته في عام 1999. طبعا في كأس الخليج 84 سجل عدنان الطلياني هدف في مرمى منتخب الكويت وفي مرمى منتخب قطر، وفي كأس الخليج 86 سجل في مرمى منتخب العراق.

العراق والسعودية ومنتخب قطر. وفي كأس الخليج 88 سجل في مرمى منتخب عمان، في 94 سجل في مرمى منتخب قطر، وطبعا كان هداف الدوري بمواسم 1984 و 1985 وموسم 1986 و 1987. طبعا حصل على لقب لاعب القرن في الإمارات، وكان أفضل لاعب عربي في سنة 1989. كان عدد حضور جماهيري يفوق 6000 في حفل اعتزال مباراة اعتزاله. في النهاية عدنان الطلياني من الأسماء اللي تبقى موجودة ومحفورة في طبعا عقولنا وقلوبنا، تبقى بعض الأسماء مش مجرد لعيبة مروا في الملاعب أكيد، لكن هم حكاية، هم فخر، هم تاريخ. عدنان الطلياني اسم إذا انذكر انذكرت معاه أيام ما تنسى أكيد، وأهداف ولحظات وذكريات محفورة في قلب كل إماراتي. فأكيد تحية وتقدير لهذا اللاعب عدنان الطلياني، وأكيد إحنا مستمعينا متواصلين معاكم من خلال برنامج إكليك.

مستمعينا مستمعي أثير إمارات FM، وصلنا معاكم أكيد لختام البرنامج، برنامجك لك. إن شاء الله ألقاكم على خير عبر أثير إمارات FM. خلكم معنا في الموعد من 5 إلى 7، قبل 7 أكيد عشان الفترة الدينية بس. فتحياتي لكم إن شاء الله، يوميا راح نكون معكم من 2 إلى 5 في برنامجك لك. هذه أجمل تحية مني، إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئة المالية العربية، وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من المحاور، منها مستقبل التعاون المالي العربي ومتابعة أعمال المؤسسات المالية العربية، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى، حيث تعد هذه النسخة الأكبر في هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات. أعلنت مجموعة مزارع العين توقيع اتفاقية استراتيجية مع NRTC تحت مظلة اصنع في الإمارات بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي للعصائر الطازجة وتوسيع حضورها في السوق المحلية والإقليمية بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على هذا النوع من المنتجات. وقعت شركة جينيريشن 5 القابضة، الشركة المتخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا ومقرها دولة الإمارات، وشركة إمبراير البرازيلية الرائدة في قطاع صناعة الطيران اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية تغطي أعمال برنامج طائرة النقل العسكري متعددة المهام C-39 ميلينيوم في دولة الإمارات. ختاماً، يواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في تمكين وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلال التمثيل الرسمي في النسخة الخامسة من معرض ساها إكسبو، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 9 مايو الجاري في مركز إسطنبول للمعارض بالجمهورية التركية. ختام الموجز الاقتصادي قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا أبا أفكار جديدة.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه اي في اف. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه آي في اف يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الهوى هواكم وجواء ما تحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك إلي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
8: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
10: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
14: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها ظهر حد،
16: لأن اليبن الحاضر
17: ما ترك المستقبل للصدفة.
18: الإمارات مستعدة.
19: The UAE is ready.
20: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
21: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: شكرا. حبايبي.
1: لحظة لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك؟

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تجرب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: ثبت الموجة ولا تروح بعيد، واسمع على إمارات FM كل يدي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

الله احسنتوا احسنتوا، بيض الله طيوفكم، الله يطول عمركم، الله نورتونا، الله يطول عمرك، ما قصرتوا، بيض الله طيوفكم، مشكورين. الله الله، شو هالفن الحلو.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: أشوفك والندى دمع يبلل وجنة الشباك، تشاور لي تعال ادفاك.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: احتيارية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفوز.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: دشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now I'll stand by for some music. Really good music.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ظبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

0: إمارات الثلو نحن وياكم تسمعون على التردد 95
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويحبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم إمارات FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: وهنا هالأول

0: تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها.
2: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
3: ودولتنا مثل اليبن ما ينكشف فيها ظهر حق،
1: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: صوتك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انته

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.